0: قدغيان نوض نغيس داكشي علاش كنحسنو ديما واخا غير بمقيس ونوض جمع سليب كلا غتولي محيد ونوض حيد يا فما بيبو يا
1: Quel dépaysement total.
2: Tous les jours on se battra, ok. On baissera pas les bras.